0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايم مع الله
1: What it is
2: ايه بعد عند نسيت شوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تو اللي بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك

انا سمحت بحات لا تجري على لما لقيت غزاله بتبكي بتقول دلل يا دلال ودر الخال والعم دلل يا دلال ودر الخال.

0: عليكم.
1: هذا راية، هذا راية تماما، هذا راية حق الله. ازيكم؟ كيف لكم؟ ازيكم؟

0: زمان ما شفتكم أنا لولو زمان ما شفتكم الزي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ما أقول لكم
1: هذا رايح هذا جيد
0: ما شفتكم
1: هذا جيد
0: ازيكم ما شفتكم ازيكم ما شفتكم

0: لكم
1: هذا رايح هذا رايح تماما هذا رايح حق الله ازيكم كيف لكم ازيكم

0: زمان ما شفتكم أنا نهر زمان ما شفتكم الزيش الزيش
1: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: ما أقول لكم
1: أنا هذا رايح هذا جيد
0: ما شفتكم
1: هذا جيد
0: ازيكم ما شفتكم ازيكم
1: جمهور
0: ما شفتكم

0: إياكم.
1: هذا راية، هذا راية تماما، هذا راية حق الله. ازيكم؟ كيف لكم؟ ازيكم؟

0: Ne şivitikum. Ne ne ne zaman. Ne ne ne şivitikum. Ezeyye. Ezeyye.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: ما أقول لكم
1: هذا رايح هذا جيد.
0: ما شفتكم
1: هذا جيد.
0: أزيكم ما شفتكم أزيكم
1: جمهوري
0: ما شفتكم.

0: الجاية
1: طاح
0: الجاية الجاية ما شدكم
1: لا نعرف لك بعدين
0: لا زمان ما ما ما ما ما ما ما ما شدكم